من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه.

0: ngomongin
1: Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa masabihil ghurar amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah min simal wa fudul al khabar wa antahu amma nahakum anhu wa hadar wa'lamu anna Allah qad amarakum amran bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
2: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله أكبر صلاة القوم صلى الله عليه استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan rapatkan sofnya yang kosong diisi dari belakang demi kesempurnaan solat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni minkum salati yawma al-qiyamah. Dan dalam usul itu kita mendubin dan tulindai ta'ala. Salli fawdar jum'ati ra'atayni mustaqbil tibrati adan mamanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dan jadi ya dan sudah dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أجب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: 嗯，是的，是的，跟老人面对的。السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شلون استغفر الله إني استغفر الله استغفر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, baru saja kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda, dan saatnya kita ikuti acara berikutnya. Tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.